0: مش حازت تشخيص الطب الابن
1: مش حازت
0: تمشي زي متى بالابن احرق على الجرز الفوق وتشحن تشحن تشحن فيه مش حازت